وصلنا لأوروبا أنا كنت بروح لباريس أنا نبي أعد كل شيء كبير بس يجيبوا السوفينير.

0: always good.
1: وعلاش وعلاش يا الدنيا غدارة وعلاش مدة وسنين وانا نعاني مدة وسنين وانا نعاني.